بوريمينتا كي بيسابوتامبي اكاسي بوكان ريبي اوانا كي بيسابوريمينتا كي نابي فيكتوريا اسادن كي بوتا باساندو اي لا ميري بيينتو نان كونتراريو جالليو بور ميري بيينو سوبلا كونترا بو بيريتا نان كونترول سوبيستا تاريبا بو ماي ميجي تورمينتا Seguo te rese la mire viendo nan iolanta suta contra boe menta. E di mia resa papo bofeno faiabo, ma mirabo. Diabo che era destu per ame si orashon pabo. Boe menta non si numa di orashon segur minuto mas.